0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم، لو لتكشغ لي لأفتلا.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي بود.
1: ألاخ لي بود؟
0: كان
1: أنا كبار مقيا. ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي بود؟
2: ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي بود؟
0: أنا ألاخ لي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلا.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، جليب لي أكلف.

0: nadie.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu.
2: Bas.
0: خلصنا بقى.
1: بيوتينو بيرهب بريك.
0: بيوتينو. بيوتينو بيرهب بريك.
1: شو هرب بريك؟ سيحة سيحة. تعود تعود.
0: بيوتينو بيو اتش اف. بي اتش اف. ان اس يو. بي بي سي. دي دي دي.
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
2: الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنو على دينيس في انو هاهول بترجمة الشير هذا لإنجليزي مولتاميت لهناتو של ميستر جيمي كارتر شام بديف كامبينج شيك هدو لكم جيمي كارتر هو شمع عربية بل لو مبينو تاكل كارتر ابليس